0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس
2: عن حياة أبائنا الرسل الأوائل. الآباء الرسل كانوا عايشين في محبة مع بعض. هذه المحبة كانت عجيبة جدا لأن كانوا امتلأوا من محبة ربنا. فيقول لنا الكتاب المقدس كده في أصحاح الرابع: وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة. قلب واحد، مشاعر حب ناحية بعضهم بعض، لأن دي نشأة من مشاعر الحب اللي انسكبت في قلوبهم، والحب اللي انسكب قلوبهم بالروح القدس من السماء. محبة الله انفتحت السماء عليهم، فبقوا قلب واحد بيحسوا ببعض ويحبوا ببعض جدا. يقول ونفس واحدة. كلمة نفس واحدة دي تمشي شوية مع العمل، ان بقوا الاعمال بتاعتهم بنفس واحدة في اتحاد، ان هم ليهم الاهتمامات المشتركة ناحية بعضهم بعض. فمن ضمن هنا يقول لنا على حاجة، اهتمام مشترك جميل جدا على الفقراء اللي في وسطهم. بقوا عايزين ان هم محدش يبقى فقير، محدش بيعاني، فكلهم من غير طبعا محدش امرهم بكده، كلهم ابتدوا يحسوا ان هم اخواتهم الفقراء دول جزء منهم ولازم ان هم يشوفوا احتياجاتهم. فبيقول الكتاب المقدس: لم يكن احد يقول، ده اصحاح الرابع احنا لسه، ان شيئا من امواله له. طبعا الكلام ده بمفهوم العالم صعب جدا يتطبق. يعني ايه مفيش خصوصية؟ يعني الحاجات دي مش بتاعتي انا، بتاعتي انا وانا الحاجات دي هي بتاعتي وبتميزني عن غيري وبيها بعيش وما اقدرش استغنى عنها. لكن هنا كانوا المحبة غلابة لدرجة ان اموالهم بقوا حاسين بسهولة وبساطة ان احنا نشوف الايه، الفقير أخويا، ونشوف أختي، ونشوف المحتاج، ونشوف المتضايق. ده بقى اهتمام أساسي عندهم. فبيقول كده: بل كان عندهم كل شيء مشتركا. كل شيء مشتركا، بقى الدنيا مشتركة. طب مش خايفين على نفسكم؟ مش خايفين على حاجتكم تضيع منكم وتبقوا ما عندكمش حاجة؟ طب هتعيشوا ازاي؟ حاسين ان دي مش دي المشكلة، الله هيوفينا. لكن المشكلة الأكبر أخويا أو أختي اللي تعبان دلوقتي نسد احتياجه. محبة عجيبة جدا. يا ريت المحبة دي مش هنقولها إنها على مستوى، يعني الإنسان في العصر اللي احنا فيه يعملها على كل مستوى، لكن نقول يبتدي الأول الإنسان وينمو فيها، يبتديها في الأسرة الواحدة، الإخوات مع بعض، الزوج والزوجة، الأباء مع الأبناء والأبناء مع الأباء. طبعا الأباء بيدوا كتير، لكن على الأقل الكل يحس ببعضه. كان عندهم كل شيء مشتركا، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب. بيأدوا الشهادة بقيامة، أهم حاجة عندهم إشهادوا ربنا القائم الأموات بقيامة الرب يسوع. ونعم عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاج. ده خلى الكل يبقى في نعم عظيمة، والناس مبسوطة وفرحانة، مش حاسة بالمعاناة والاحتياج. لأنك بعد كده يقول لنا: لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. كانوا حاسين إن ما تسويش حاجة، المبيعات والكلام ده كله ربنا هيدي تاني، ربنا هيعولنا. معهم قوة أعظم وغنى أعظم، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ربنا يدينا إن احنا نمارس الحب، لأنه واضح من النص إن كان في سعادة عند اللي بيعطي وعند الجميع، وكان في فرحة، والمحبة دي كانت مغرقاهم فعلا. كتاب مقدس صادق لما بيقول: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملقان ذبائح وفي خصام أو في تعب نفسي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الآباد.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بيشوي فايد.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم يوافق 24 هاتور من السنة القبطية، وتحتفل الكنيسة في هذا اليوم بتذكار 24 قسيسا الوارد ذكرهم في سفر الرؤيا. وبهذه المناسبة نلاقي القرايات كلها مرتبة على الكهنوت وكرامة الكهنوت وما يستحقه رجال الكهنوت من كرامة بحسب كتاب مقدس. بنلاقي في سفر الرؤيا ان سفر الرؤيا بيضع هؤلاء 24 قسيسا في منظر ومظاهر كرامة عظيمة جدا، فهم حول العرش قريبين جدا من العرش الإلهي، وهم أيضا جلوس على عروش ليهم كرامة جلوس، وأيضا لابسين 24 إكليل من ذهب متسبلين بثياب بيض، وفي أيديهم مجامر من ذهب فيها بخور يصعد اللي هو يرمز لصلواتهم التي يصعدونها من أجل الخليقة كلها. 24 قسيسا يمثلون كهنوت العهد القديم والعهد الجديد، فالكنيسة رتبت كل الإراد بهذه المناسبة لكي ما تؤكد الكهنوت وكرامة رجال الكهنوت. الإرايات بتتكلم عن كرامة الكهنوت، ونلاقي ان بولس اللي اتقرى بيتكلم عن الشيوخ المدبرون حسنا فليكونوا اهلا لكرامة مضاعفة، وكلمة كرامة مضاعفة تبين ازاي كتاب مقدس عايز يحسنا على اعطاء كرامة كبيرة جدا او عظيمة جدا لرجال الكهنوت. لو جينا نشوف سر عظمة الكهنوت حسب ما جاء بالكتاب المقدس هنلاقي الاتي: السيد المسيح له المجد اعطى سلطانا لتلاميذه اللي هم يمثلون رجال الكهنوت انهم معهم مفاتيح ملكوت السماوات، وان هم ما يربطون على الارض يكون مربوطا في السماء، وما يحلون على الارض يكون محلول في السماء. هذا هو سلطان عظيم، والسلطان ده بنذكره لما بنحلل اي انسان خاطي جاي بيعترف بخطيئته، ان هو اعطانا السلطان ان احنا كل ما تربطون على الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلون على الارض يكون محلول في السماء. وسلطان الرسل واضح جدا لما حنانيا وسفيرة اختلسوا جزء من تمن الحقل وجم القديس بطرس الرسول. القديس بطرس الرسول قال لهم انتم كذبتم على الروح القدس، وفي الحال سقط حنانيا ميت لما كذب على الروح القدس. ولما جت زوجته فيما بعد وكذبت على القديس بطرس الرسول سقطت هي الاخرى ميتة، وهنا صارت مخافة وهيبة للكنيسة كلها ممثلة في رجال كهنوتها، فجميع الشعب بقى يهابوا رجال الكهنوت ويديهم الكرامة اللي يقابيهم، لانهم عرفوا ان هم اؤتمنوا على اسرار عظيمة جدا، وان الروح القدس يعمل من خلالهم في اسرار الكنيسة. فهنا تبين ازاي ان ما تحلون على الارض يكون محلول في السماء، وتربطونه على الارض يكون مربوط في السماء. المسيح له المجد قال للتلاميذ اعطيكم مفاتيح ملكوت السماوات. وايضا من سر عظمة الكهنوت ان الله يقبل صلواتهم من اجل الشعب، وده ظاهر جدا في العهد القديم او في العهد الجديد. ان في العهد القديم ازاي هارون الكاهن لما كان يصلي من اجل ان يمتنع الوباء لما اخطأ بني اسرائيل، وفعلا اخذ المجمرة بيده وكان يبخر في وسط الشعب لان توقف الوباء. وفي العهد الجديد ايضا لقي معلمنا بولس الرسول يصلي كثيرا من اجل الناس كلهم، لانه كلمة كاهن او كلمة قس، كلمة قس باليونانية بريزفيتيروس ومعناها شفيع، يصلي من اجل الاخرين ويطلب من اجلهم. وفي الاصل الكاهن كان وظيفته الاساسية هو يقرب قرابين من اجل الشعب، ويختار او يقام من اجل الصلوات وبصلواته تقبل طلبات الشعب وينالوا غفران خطاياهم زي ما هو واضح في العهد القديم لما الكهنة كانوا يقدموا الذبائح ورئيس الكهنة يدخل في يوم عيد الكفارة ويصلي ومعاه الدم الذبائح ويقبل الله طلباته أو صلواته عنهم وتغفر لهم خطاياهم ويخرج ويبقى يوم فرح عظيم في الشعب هذا اليوم العظيم اللي هو يوم عيد الكفارة. وعظمة سر الكهنوت في الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتنا تبان من أن المسيح له المجد وضع أسرار الكنيسة بين أيدي الكهنوت أو رجال الكهنوت، فالكهنة هم وكلاء سرائر الله. أسرار الكنيسة السبعة يقوم بها الكهنوت، وبدون كهنوت كيف تتم هذه الأسرار المسلمة لينا من المسيح له المجد؟ والمستحيل توجد كنيسة بدون هذه الأسرار الإلهية اللي بدون بعضها مش ممكن يكون لنا الخلاص، زي مثلا سر المعمودية والتثبيت أو مسحة الميرون وسر الإفخارستية أو التناول، أسرار ضرورية جدا لخلاصنا. وعموما كل أسرار الكنيسة ضرورية ولها أهمية عظمى في حياة كل مؤمن من أفراد الكنيسة، ورب المجد يسوع هو اللي ائتمن تلاميذه القديسين على هذه الأسرار، وهم بدورهم سلموها للأباء اللي بعديهم من جيل إلى جيل حتى وصلت لنا في هذه الأيام على يد سيدنا البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث البطريرك 117. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إنه هو عن نفسه وعن الكهنة وكلاء سرائر الله. ومما يؤكد عظمة سر الكهنوت إن الكتاب المقدس على فم المسيح له المجد قال لتلاميذه: من يرزلكم يرزلني ومن يكرمكم يكرمني. ولقب معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى غلاطيا بطرس الرسول ويوحنا ويعقوب إن هم أعمدة، وفي الحادثة دي حادثة جميلة جدا بتوضح إزاي إن هؤلاء الأعمدة هم أبائنا الرسل، كان لازم يشهدوا للتعليم اللي بيعلمه معلمنا بولس الرسول إنه تعليم صحيح ويوافقوا على هذا التعليم الرسولي. فمعلمنا بولس الرسول صعد بعد 14 سنة بوحي إلهي وإعلان إلهي لمدينة أورشليم إن هو يروح يقابل هؤلاء الآباء الرسل وعرض عليهم الإنجيل اللي كان بيعلم به. وطبعا كلمة إنجيل يعني يقصد الإيمان أو التعليم اللي كان بيعلم به في الوقت دوت، ويقول إن هم لما سمعوا أعطوه يمين الشركة يعني وافقوا على تعليمه وكأنه هم دمغوا التعليم بتاعته إنه تعليم صحيح وموافق للإيمان الصحيح. وبيأكد الكتاب المقدس على استحقاق أبائنا رجال الكهنوت للكرامة في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى أصحاح 5، بيكلم الأحداث ويقول لهم اخضعوا للشيوخ ويقول إن الخضوع ده نوع من الاتضاع. وبعد شوية نلاحظ إنه يستعمل حرف الفه ويقول فتواضعوا تحت يد الله القوية. فالأول قال اخضعوا للشيوخ وبعد شوية فتواضعوا تحت يد الله القوية، وكأن الخضوع للكهنة هو خضوع تحت يد الله القوية. ومين بقى يقدر يقول أنا مش عايز أخضع تحت يد الله القوية؟ اللي ما يخضعش للكهنوت كأنه لا يخضع تحت يد الله القوية، وهو رافض أن ربنا يرفعه في حينه، لأن اللي بيخضع ربنا بيرفعه في حينه. أقرأ الآيات دي بيقول كذلك أهل الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. طبعا بعضكم لبعض دي يقصد بيها غير الكهنة للكهنة، كونوا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقال مستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوي، ويكمل يقول لكي يرفعكم في حينه. وأيضا من سر عظمة الكهنوت أن الله استأمن رجال الكهنوت على التعليم، لأن زي ما مكتوب في العهد القديم بيقول من فم الكاهن تطلب الشريعة، وفي العهد الجديد يقولوا اذكروا مرشديكم، فرجال الكهنوت هم مرشدين يعلمون والشريعة ويشرحوا بنعمة روح القدس وبالمواهب المعطاة لهم الكتاب المقدس وما يخص الحياة الروحية. وفي البولس اللي اتقرا النهارده معلمنا بولس الرسول بيكلم تلميذه تيموثاوس ان يعامل رجال الكهنوت بكرامه، فما يقبلش شكايه من اي حد بسهوله كده، ولكن على فم شاهدين او ثلاثه تقبل اي شكايه عشان يحاسب اي حد من رجال الكهنوت. ورجال الكهنوت حينما يحاسبوا ليس من اي انسان يحاسبهم، ولكن من هم في رتبه اكثر منهم، ولكنهم يحاسبوا ايضا من مجامع تعقد من اجل المحاسبه. فرجال الكهنوت يحاسبون المخطئ منهم، فنلاقي ان في مجامع تعقد من اجل محاكمه اي كاهن يخطئ، سواء قس او اسقف او بطريرك زي ما تاريخ الكنيسه بيعلمنا. هذه المجامع هي التي تحكم في خطأ في هذا الخطأ وتحاسب عليه، وليس من حق اي احد ان يدعي انه يعرف او يفهم اكثر من الكنيسه ممثله في مجامعها المقدسه. وبنعمه ربنا عايزين ننتقل لنقطه ثانيه مهمه جدا، وهي كيف نكرم رجال الكهنوت. الكتاب المقدس بيقول لنا خضعوا للشيوخ واعطوهم كرامه مضاعفه. لماذا نعطي رجال الكهنوت كرامه مضاعفه؟ رجال الكهنوت اباء، ودي في كنيستنا القبطيه تقليد جميل جدا او تعليم جديد جدا بنسلمه لاولادنا، ان احنا ننادي الاب الكاهن ابونا. هو اب ليا، بيشاركني في افراحي، بيشاركني في احزاني، بيشاركني في مشاكلي، معايا في كل وقت، بلجأ له وهو بيبذل نفسه وبيحس بالبنوة ناحيتي وانا بحس بالابوة ناحيته. وكمان ايضا احنا بنكرم رجال الكهنوت لانهم مكرسين حياتهم من اجل خدمة ربنا، فهم يتنازلوا عن الكثير والكثير من اجل خدمة الله كمكرسين، ودي واضحة في تعليم اللي ذكره معلمنا بولس الرسول عن نفسه، ازاي ان هو قال كده ببساطة، لو كان اكل اللحم يعصر اخي لن اكل لحما. فدي تدل ازاي ان رجال الكهنوت يجوا على نفسهم من اجل الخدمة لانهم مكرسين للخدمة، وقد وضعت عليهم ضرورة. معلمنا بولس الرسول يقول على نفسه ولي ان كنت لا ابشر، ويحتملون كل هذا بفرح. و ايضا رجال الكهنوت بنكرمهم لانهم يعتبروا صمام امام في طريق خلاصنا. العقيده اللي سلمها لنا ربنا يسوع المسيح، هذه العقيده تسلم لنا عن طريق الكهنوت ورجاله من جيل لجيل. كنيستنا القبطيه لها تعليم جميل بنحسه كلنا لما نذكر ان البابا شنوده هو البابا 117، ده له معنى عظيم جدا. المعنى العظيم ده ان التسليم العقيده من اب الاب من اول ماري مرقس لانيانوس للبابا شنوده. فهؤلاء الاباء الكهنه سواء بتركة واسقفة وقساوسه سلمونا التعليم بوحدانيه من ايام ماري مرقس، تعليم واحد الى الان، وده اللي عبر عنه القديس يهوذا في رسالته لما قال الإيمان المسلم مرة، دي زي ما نقول بالإنجليزي once، يعني لا هيزيد ولا ينقص بعد كده، هيفضل زي ما هو تسلم مرة واحدة بتمامه وكماله. هم خدوا على عاتقهم يسلموه لنا وحافظوا على عقيدة إلى أن وصلتنا سليمة إلى الآن. من أجمل الأماكن اللي في كتاب المقدس، المواضع اللي في كتاب المقدس اللي معلمنا بولس الرسول اتكلم فيها عن ليه نكرم رجال الكهنوت وليه نخضع ليهم، في رسالة معلمنا بولس الرسول لعبرانيين الأصحاح 13 بيقول فيها إن مرشديكم اللي بيتعبوا عشانكم دول اخضعوا ليهم. ليه بقى؟ لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطونا حسابا. بيسهروا دي إيجاز شديد جدا عن أتعاب كتيرة، يمكن معلمنا بولس الرسول ذكر عن نفسه ازاي اتكسرت بيه السفينه، وازاي اتجلد، وازاي تعب واصوام واسهار، وازاي هو اختار لصوص ومتاعب كتيره جدا لو نقراها في رسائل معلمنا بولس الرسول. تعب كتير جدا، وايضا رجال الكهنوت يتعبوا، ويمكن ياما سمعنا عن قصص اباء كهنه أمناء يسهروا ويتعبوا ويعملوا مطانيات مع مخدوميهم ويشيلوا همهم ويحزنوا لأجلهم. فدي طبعا يستحق الأب اللي بيتعب، الأب الكاهن، إن هو يكون أهل الكرامة وأهل الخضوع له، لأنه يتعب ويسهر من أجل أبنائه. من أوضح الأمثلة في عصرنا الحالي قداسة البابا شنودة الثالث. في خلال هذه السنين الطويلة 39 عام في حبريته كبطرك، كم عانى من أتعاب وأوجاع، وكم وهو في هذه السن يخدم بأتعاب وأوجاع كثيرة يشهد بها الجميع غير المسيحيين قبل المسيحيين. أسفار كثيرة، مشاكل كثيرة، مقابلات كثيرة، تدبير للخدمة. الحقيقة لو قعدنا نعد ما نقدرش نحصي كل هذه السنين العظيمة اللي خدم فيها سيدنا البابا، ربنا يديمه علينا، سنين طويلة وأزمنة هادية مديدة. آخر نقطة نفسنا نتكلم فيها النهاردة في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة تذكار عيد 24 قسيسا، نفسنا نتكلم عن كيف نكرم رجال الكهنوت. الكتاب المقدس بيأكد على ضرورة الاتضاع في المعاملة مع أبائنا الكهنة. والاتضاع يعني أن الإنسان يسمع كويس ويطيع، لأن البعض من غير المتضعين أو المتكبرين يظن أن له فكرا ويدعي أنه يفهم أكثر من الكنيسة ممثلة في رجال كهنوتها، مع أن معلمنا بولس الرسول زي ما قلنا صعد بعد 14 سنة بإعلان إلهي وراح عرض الإنجيل اللي بيكرز بيه على الأباء الرسل المعتبرين أعمدة وهم ادوله يمين الشركة. فكيف يضع الإنسان نفسه بكبرياء كأنه يفهم فيدعي ان هو بيفهم اكثر مما تفهمه الكنيسة او تعلمه ممثلة في مجمع الكنيسة مثلا او اباء الكنيسة وعلمائها الاجلاء اللي افنوا حياتهم في نسك وتقوى وورع وعلم ولهم خبرة بالحياة الروحية والكتاب المقدس، ويعلن احيانا فكره الخاطئ سواء في الجرائد أو سواء في صفحات الإنترنت أو أي طريقة أو الفضائيات ويدعى أنه مفكر. مثل هذا الإنسان يدل على أنه غير متضع. فمن يريد أن يكرم أباء الكهنة ويقدر ما يقومون به وله معرفة حقيقية يتضع ويسمع التعليم ويفهم التعليم ولا يدعى أنه يفهم أكثر من الكنيسة ممثلة في أبائها ومجمعها المقدس وفي التعليم المسلم لنا من أبائنا القديسين الأولون في القرون السالفة أو الماضية من أول المسيح لغاية الآن. والخضوع للكنيسة أو للكهنوت أيضا يعني التعاون مع الكنيسة، والإنسان لما يكون عنده حاجة عايز تفهم منها يسأل ولا يدعي أنه يعرف ولا يتهور وينحمق ويدعي أنه لديه المعرفة وينقض بسهولة، ولكنه يتأنى ويعطي أذانا صاغية لما يقول أباء الكهنة وما تقول الكنيسة ممثلة في تعليمها المقدسة التي تتلى علينا من منبر الكنيسة أو من خلال وسائل التي تصل لنا عن طريقها. كنيستنا القبطية بتعلمنا ان احنا نعلم ولادنا من الصغر ونتعلم كلنا ازاي نحترم الكهنوت في المعاملة والكلام والتفاهم مع ابائنا. فمثلا الكنيسة لها تقليد جميل جدا ان احنا نبوس ايد الكاهن. انا فاكر اول ما اترسمت كاهن كنت بشد ايدي دايما، لكن بعد شوية حسيت ان الاطفال لازم نعلمهم ازاي يبوس ايد الكاهن وازاي ان هم يحترموا وهو صغيرين الكهنوت هيطلعوا وهم كبار يحترموا الكهنوت. الطاعة ايضا مظهر من مظاهر الخضوع لرجال الكهنوت او لابائنا، وده بنلاقيها كتير في الخدمة لما في تنظيمات معينة للخدمة الخادم ده يخدم هنا او هنا، او في انظمة معينة نخضع ليها في الكنيسة بيضعها الاباء، فالانسان يخضع بسهولة ويكون وديع، يقبل الانظمة ويقبل الخضوع في تسليم، لان الاب الكاهن هو اب له. واذا كان الانسان بيكرم ابوه وامه زي ما بيقول كتاب مقدس اكرم اباك وامك، فايضا الكتاب ايضا وصى على الخضوع والطاعة والتعاون الجيد الحلو للاباء. بكده يكون في بركة زي ما بيقول تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، لان الانسان خاضع. الحقيقة لما نشوف حد خاضع ومتضع مع رجال الكهنوت بنعرف ان هذا الانسان انسان روحاني وانسان مثمر، لكن المتعالي هو قريب جدا من الضياع والهلاك زي ما بيقول الكتاب المقدس، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. ربنا يحفظنا كلنا، وياريت نتعلم ازاي نخضع ونسمع، وزي بيقول الكتاب المقدس من له اذنان للسمع فليسمع ما يقول الروح للكنائس. ربنا يديم علينا بطريركية ورئاسة أبونا الأنباشنود الثالث، ومن هنا من كنيسة العذراء الزيتون بنقول له كتر خيرك يا سيدنا على اللي تحملته في هذه السنين 39 سنة اللي شفت فيهم الكثير والكثير والكثير. ربنا يسوع المسيح هيكافئك هو في ملكوت السماء، وإحنا أبنائك خاضعين ليك، شعب وخدام وكهنة، ولادك يا سيدنا تحت رجليك يا سيدنا بنعتز بيك. وأنا بقترح على إخواتنا الخدام والشعب إن اليوم ده يكون يوم للكهنوت، نفتكر فيه كرامة الكهنوت ونبعت فيه لسيدنا بتهاني نشكره فيها تقديرا لتعبه ومحبته. ربنا يدينا بركة أباء الكهنوت وأبائنا اللي بيتعبوا عشاننا، ويبارك ربنا في كنيسته القبطية الأرثوذكسية ويديم عليها عقيدتها وطقسها الحلو. أمين يا رب.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من إنجيل القديس يوحنا الأصحاح 17 من أناجيل البرقليط آية 22 و23، بيقول فيها: أنا وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. إيه المجد ده؟ اللي المسيح اداهولنا، اللي خده من الآب. المجد ده هو مجد البنوة، بس طبعا في فرق بين بنوته هو للآب وبنوتنا احنا للآب. احنا هو ابن بالطبيعة، مولود غير مخلوق، واحنا أبناء بالتبني. والمجد هو مجد البنوة، القداسة والطهارة. طبعا في فرق كبير قوي بين اللي احنا فيه، المجد اللي خدناه احنا، ومجده هو. مجده هو مجد مطلق، قداسته وطهارته، لكن على الأقل احنا خدنا من محبته الكبيرة جدا، الحب اللي فيه والعظمة اللي فيه، انه محبة هو والآب، فصرنا احنا كمان ادينا نشترك في هذه المحبة، ويبقى لنا محبة، والروح القدس يعمل فينا بهذه المحبة. فبيقول إن المجد ده اللي هي البنوة اللي خدناها دي، ليكون واحد، هتخلينا

إلى واحد. فالوحدانية معناها إني مش ممكن نتجزأ، مش ممكن ننفصل عنه، مش ممكن واحد في الجسد الواحد يقول أنا لوحدي ماليش دعوة، مش ممكن، كلنا واحد مع بعض. اللي بيحس بيه أخويا بحس بيه أنا، واللي بحس بيه أنا أخويا بيحس بيه، وبنحب بعض ونعيش بعض. أنا بشوف نفسي في أخويا، أخويا بيشوفني في نفسه، وكل واحد فينا بيشوف التاني بالحب. ده جسد واحد اللي هو الكنيسة دي بقى، هي دي الكنيسة. لما هنروح السما هنروح كلنا مع بعض في جسد واحد، مش كل واحد يروح منفصل لوحده، لا، هنروح في حب، في المسيح والرأس ونحن والجسد. مفيش واحد عضو محتقر ولا عضو بسيط، لا، الكل واحد والكل في محبة كبيرة. وبالوحدانية دي والحب ده بيقول لنا هنا: ليعلم العالم انك ارسلتني. العالم يعرف معنى الارسالية بتاعت المسيح له المجد، ازاي يبان فينا الوحدانية والحب العظيم ده، نبقى متفردين بهذا الحب، ويبقى الحب ده جذاب للكل. ليعلم العالم انك ارسلتني، هتبان بقى الإرسالية وتمامها فينا من خلال هذا الحب. وأحببتهم كما أحببتني. المسيح أحبنا حتى المنتهى زي ما الآب أحبه. الوحدانية والمحبة شيء مش ممكن ينفصل عن بعض. ربنا يدينا نحب بعضنا بعض في أسرنا وفي بيوتنا وفي كنايسنا، ونكون واحد، محدش يحاول يطلع بره عن الجسد الواحد أو بره عن المجموع أو يعمل حاجة ضد الجسد الواحد، لأننا جسد واحد يخدم بعض وبعض. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لآباد الآباد كلها، آمين.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار أصحاح التاسع، وبتتكلم جزء الكنز بتاع النهاردة بيتكلم على كلمة قالها السيد المسيح له المجد في ظهوره لحنانيا على بولس الرسول أو شاول الترسوسي. بيقول له حنان، بيقول لحنانيا: إني سأريه كان ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. يعني إيه يا رب أنت عايزه يتألم، ولا إيه المقصود بالآية؟ الحقيقة الآية لها معنى جميل جدا، هو إن اسم ربنا ده عظيم جدا جدا جدا جدا لدرجة إن يستحق من أجل محبتنا المسيح إن إحنا نبيع كل حاجة وهذا الكنز العظيم، نشتري هذا الكنز العظيم زي ما المسيح له المجد قال الكلام ده، قال على ملكوت السماوات إن راجل تاجر بتاع لقالق لما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. غلاوة المسيح وعظمة المسيح ومجد المسيح وحب المسيح يستحق إن الإنسان يقدم كل شيء، حتى لو قدم اتألم زي ما قال الرسل قبل كده. قالوا إن ذهبوا فرحين من أمام المجمع لما اتجلدوا علشان حسبوا مستأهلين يهانوا من أجل اسمه. علشان كده نلاقي إن معلمنا بولس الرسول قال الكلام ده في رسالته لفيليبي، قال إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. كل حاجة اعتبرتها خسارة قصاد المسيح يبقى كل شيء يعتبر خسارة. عظمة المسيح، فالذي من أجله يقول معلمنا بولس الرسول كده خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. مش ممكن إن هو يخسر المسيح حتى لو جه لا ألم لا أشدة لا أضيق. وهو قالها برضه في حتة تانية، قال إن إيه، ما فيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح، لا شدة ولا ضيق ولا سيف ولا عري ولا جوع. فده بسبب عظمة المسيح العظيمة اللي اكتشفها معلمنا بولس الرسول. موقف تاني كان معلمنا بولس الرسول وهو بيحكي على الألمات منتظراه، الكلام ده في أصحاح 21 في سفر أعمال الرسل. وبعدين كان مجمع حبايبه كلهم حواليه، فلما سمعوا العظة الوداعية ديت ابتدوا يبكوا. فمعلمنا بولس الرسول قال لهم: انتوا بتبكوا ليه؟ فيقول كده في سفر أعمال الرسل 21 13: فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم. عايزين يمنعوه بقى أنه يروح أورشليم وبيبكوا عليه. قال لهم: لا، ده أنا مستعد، مش أنا أتربط عشان قلت لكم النبوات بتقول إن أنا هأربط، لا لا، ده أنا مستعد أموت كمان بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. فعلا ما أعجب اسم الرب يسوع، واللي يكتشف اسم الرب يسوع مش يتعب، يتعب ويضحي بكل شيء لأنه حاسس إن هو كسبان، لأن اسم يسوع عظيم جدا، هو اللؤلؤة الكثيرة الثمن. ربنا يدينا نكتشف هذا الاكتشاف العظيم كل يوم، لأن تتفتح عينينا ديت عايزة نعمة عشان تتفتح عينينا على عظمته كل يوم أكتر وأكتر وأكتر، ونحبه أكتر ونبذل أكتر ونتعب أكتر في الخدمة وفي الحياة وفي تنفيذ وصيته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع، والحادثة اللي احنا فيها لسه هي إيمان شاول الترسوسي أو بولس الرسول لما ظهر الرب يسوع في الطريق لدمشق. ويقول الكتاب المقدس لما شاف الرب يسوع وشاف النور المبهر وقع من على الحصان، وانه قام لا يرى، وان اقتدوه بايديه ودخلوا المدينة. ويحدد الكتاب المقدس بالظبط انه قعد 3 ايام. اشمعنى 3 ايام؟ يقول وكان 3 ايام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب. وفي الفترة دي كان بيصلي معلمنا بولس الرسول. ليه 3 ايام دول؟ الحقيقة لو ناخد بالنا نلاقي إن ربنا يسوع المسيح قال له كده: صعب عليك أن ترفس مناخس. وكلمة مناخس دي تفكرنا بالكلمة اللي جت في وعظة بعد الوعظة بتاعت بطرس الرسول، يقول في الوحي الإلهي يقول كده في سفر أعمال الرسل: ولما سمعوا نخسوا في قلوبهم. فالله في الفترة اللي فاتت كلها فترة طويلة كان بينقص قلبه وهو كان بيرفس مناخس، يعني بيعاند. فيمكن ساعة موت استفانوس، يمكن وهو سمع كلام عن الرب يسوع، ساعة وهو بيجر الناس يجيبهم عشان يسجنهم، سمع اتنخس كتير. ربنا بعت له رسائل كثيرة جدا لكن كان يرفس المناخس. فجت فترة ال3 أيام دول للا يبصر ولم يأكل ولا بيشرب وبيصلي في الفترة دي، جت هذه الفترة علشان يتذكر هذه المناخس ويستجيب ويراجع نفسه ويعرف هو عمل ايه ويقدم توبة. وهنا ابتدت النعمة تتحرك، فنلاقي ان المسيح له المجد بعت له ارسل له حنانيا. ويقول كده المسيح له المجد كده لحنانيا، يقول له هو ذا وهو يصلي، يبقى كان بيصلي. يقول وايه؟ يقول وهو ذا وهو يصلي شاف رؤيا، وشاف رجلا، آية 12، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا مواضعا وواضعا يده عليه لكي يبصر. يبقى وهو بيصلي شاف الكلام ده معلمنا بولس الرسول. إذن الصلاة بتاعت معلمنا بولس الرسول والتوبة اللي قدمها في هذه الفترة أهلته إن الله يستجيب له بإرسال حنانيا له، اللي دخل البيت ووضع إيديه عليه وابتدى يديله النعمة. أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع، دي آية 17، الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. هنا الامتلاء بقى والبصر. يقول فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور. دي نتيجة النعمة، نتيجة الصلاة والاستجابة والنعمة اللي خدها اتفتحت عينيه. بس الحقيقة مش عينيه الجسدية، لكن عينين قلبه اللي كانت عمية عن الرب يسوع بنور المبهر ابتدت تتفتح، وابتدى يشوف نور المسيح وينفجر نور المسيح في قلبه. فللوقت، آية 18، وقع من عينيه شيء كأنه كشوف، فأبصر في الحال وقام واعتمد وصار له الإيمان. عشان كده اللي بنقوله دلوقتي، ال3 أيام اللي عدوا على معلمنا بولس الرسول أثروا عليه العمى بتاعه والألمات بتاعته. أخي الحبيب، الله ينخس قلبك وبينخسه كتير. هل ال3 أيام ما خلصوش لسه؟ كم من المرات نخس فيهم قلبك ربنا؟ 3 أيام دول يرمزوا لفترة الظلمة اللي بعديها قيامة. كفاية، ياريت يبقوا ما يبقوش، ما تطولش ال3 أيام. عند معلمنا بولس الرسول كانوا 3 أيام بس، وقام بعديهم مع المسيح. مع المسيح ايه؟ قام مع المسيح وبقى له النور لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

الآب والابن والروح القدس، الإله واحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى أصح 2. نبتدي بالآية رقم 20، بيقول لنا فيها: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. مسحة من القدوس اللي هي الروح القدس اللي خدناه في المسحة، اللي هي مسحة الميرون اللي خدناها بعد المعمودية. وتعلمون كل شيء، لأن هذه النعمة، نعمة سكن الروح القدس فينا بعد المعمودية بالمسح، بالمسح بزيت الميرون، خلتنا بقالنا عمق تاني في المعرفة، مش المعرفة الذهنية، لأ، بقت معرفتنا بالله معرفة عميقة، نحبه، ينكشف قدام ذهننا وصاياه، لينا بصيرة تانية. الروح القدس أصله بيعلم، بيرشد، بيذكر، بيقود، يقود الإنسان في السكة بتاعت ربنا، بيبكت لما الإنسان يخطئ، ويبكت كمان على البر لما الواحد يتقاعس أو ما يعملش الصلاح والبر. الروح القدس يبكته ويكشف عن الدينونة بتاعت ربنا، إن الدينونة مخيفة، فالإنسان يبكته على الدينونة. كل ده بيعمله الروح القدس. لكن علشان أنا أعلم كل ده لازم أسمع. فعشان كده في الآية 24 بيقول لنا: أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. يبقى لازم هسمع، ده الدور بتاعي أنا بقى، كلمة الله، ولازم يبقى لي أنا معرفة روحية، ولازم يقول لنا أثبت كمان اللي سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. يثبت فيكم دي يعني في جهاد هنا، يعني أحاول بنعمة ربنا وبجهاد وبإصرار إن أنا ما أعملش الخطأ، واتمسك بكلمة ربنا وطاوع. أحيانا الناس تقول مش قادر، كل حاجة يقول مش قادر، لا ده غلط. المفروض الإنسان يقدر يعمل، بيعمل حاجات كتير في الحياة المادية، بياخد قرارات.

وبيتحرك وبيعمل حاجات كتيرة عشان يحصل على حاجة جديدة، بيعمل مجهود وبيجاهد فعلا. فليه الإنسان الروحي ما يجاهدش كمان وياخد قرارات، يبعد عن الشر، يدي ربنا وقت أكتر، يتمسك بالوصية، يقوم بسرعة إذا أخطأ، ياخد تدريبات في حياته إنه يعمل حاجة معينة، وهكذا يقدر يعمل حاجات كتير الإنسان ولو على قده. يلقي زي ما بيقول المرأة اللي ألقت الفلسين اللي تقدر عليه، من أعوازها أعطت. فالإنسان يقدر يعطي ويقدر يعمل لو هو عايز ربنا بجد. يبقى ده دور الإنسان، دور الروح القدس موجود ودور الإنسان موجود. فيقول لنا النتيجة بقى، لو أنا ثبت كده وجهدت، يقول إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. الثبات في الابن والآب يعني يبقى لي علاقة بالله الآب والله الابن، وأبقى ثابت في الله، قريب منه، مش مستاهلة الزعزع. الله بيقويني، روح القدس ساكن فيا، وأنا ثابت في الآب وفي الابن، وهنا أنا محمول بالله ومتحوط بيه، وماشي في السكة اللي هتوصل للسماء عشان يبقى لي نصيب مع الآب والابن والروح القدس اللي فيا. ربنا يدينا كلنا إن احنا نثبت لينا دور في الحياة الروحية لازم نعمله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة عن ملكوت الله. الفريسيين جم للسيد المسيح وسألوه، قالوا له امتى يجي الملكوت؟ اذا كنت انت يعني المسيح لغاية دلوقتي ما عملتش حاجة، ما عينتش اعوان ليك، حكومة معينة تاخد الملك من الرومان وتحررنا، تعمل انظمة معينة، فما عملتش حاجة لغاية دلوقتي. المسيح له المجد جاوبهم وقال لهم ان ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. يعني ايه لا يأتي بمراقبة؟ يعني الملكوت مش هيجي بعلامات ظاهرية، احداث معينة هتحصل، هم مستنين احداث، زي ما بعض الناس مستنين دلوقتي القيامة هتيجي ازاي ويحصل احداث ايه وحروب ايه وما الى ذلك. واضاف المسيح له المجد وقال لهم مش هتسمعوا هوذا هنا او هوذا هناك، حصلت احداث في حتة معينة وتنبع منها الاحداث دي تكبر وتبقى ثورة مثلا، لا، ملكوت الله مش هيجي كده زي الحروب والثورات. لكن ملكوت الله مش حاجة أنظمة سياسية أرضية، لكن الملكوت ده هو ملك الله على القلوب والنفوس وعمل الله في القلوب. عشان كده المسيح قال لهم لأن ها ملكوت الله داخلكم، في داخل القلب. حقيقة القلب فيه السعادة وفيه التعاسة لما يملك الله في القلب وبنعمه وبركاته، الإنسان يبقى سعيد. مش اللي بره هو اللي هيسعده، لأنه ممكن اللي بره يكون غنى وحاجات كتيرة قوي أرضية، لكن الإنسان تعيس من جوه. فملكوت الله ده في الداخل. قال لنا كده أن فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأنه منه مخارج الحياة. ملكوت الله هو مش لأكل ولا شرب ولا أنظمة، لكنه بر يعني صلاح. الإنسان اللي عنده الصلاح ده ويبقى مطمن وفرحان، بتمني الخير للكل، بيحب الكل، صلاح، بر وصلاح. ملكوت الله سلام مع الناس كلها ومع الله. ملكوت الله فرح في الروح القدس اللي بيعمل فيا ومخليني فرحان وشايف ان انا ابن الله، ابن الله، وان انا فرحان بالله اللي معايا واللي بيعمل فيا. هو ده الملكوت. فالملكوت هو وجود الله وحضوره جوه قلبي، والعكس، من القلب يخرج كل حاجة وحشة او كل حاجة حلوة. فلو القلب مفيهوش الله فهيبقى العكس، هيبقى الجحيم بعيد عننا في قلب الإنسان مهما كان حواليه من بره، أحقاد، أفكار، شهوات ما بتشبعش وما بتخلصش وبتلح على الإنسان وبتتعبه، كبرياء وذات مش مدياله راحة خالص، متاعب وأوجاع وعدم سلام وخوف وقلق من اللي جاي، فهنا هو كل ده تسبب له كآبة وأتعاب. فإذن لو المسيح جوه قلبك، مالك على قلبك، وروح القدوس بيعمل فيك، هيبقى الملكوت جواك. والعكس، لو الروح القدس مش جواك والله ملوش وجود في حياتك، مش هيبقى الملكوت. ياريت نتمتع بالملكوت جوه قلوبنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، أمين.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

المسيح له المجد كما قال الرب. بعدين في آية 6 يشجعهم ويشددهم يقول لهم تشددوا وتشجعوا. طب يا رب ما انت العابر قدامنا، انت اللي هتعمل كل حاجة، انت يا ربي اللي سحقت الشيطان على الصليب، وانت يا ربي اللي رحت للجحيم وقيدته وحررت النفوس من الجحيم، وانت يا ربي اللي صعدت للسماء عشان تعد لنا الطريق، ورئيس سلطان الهواء اللي هو الشيطان يا ربي سحقته تحت رجليك عشان نصعد للسماء ويبقى لينا مكان في السماء. طب ليه نتشدد؟ ليه نتشجع؟ في دور علينا هنا، تشددوا وتشجعوا، ما تخافوش، لا تخافوا ولا ترهبوا، لازم يبقى عندكم إيمان، تنفذوا الوصايا وانتم مش خايفين، وتعدوا تدخلوا في هذه المعركة مع إبليس وانتم واثقين في النصرة. نفذوا إرادة الله، وإذا حاربكم إبليس مش هيقدر يغلبكم. لا تخافوا، تخافوش، تشددوا وتشجعوا، ولا ترهبوا وجوههم، اوعى ترهب. ناس كتير ساعات تقول لك انا الشيطان يعمل فيا ايه؟ لا، ما نخافش، لا ترهبوا وجوههم، لان الرب الهك سائر معك. يبقى قال في الاول عابر قدامكم، وبعدين قال سائر معك، لا يهملك ولا يتركك، هو متعهدني فمش هيهملني ابدا طالما انا ماشي وراه، الا اذا رجعت انا من وراه، ده موضوع تاني بقى، لا يهملك ولا يتركك. جميل قوي. ويكرر نفس الكلام في تثنية 31:8، يقول والرب بعد آيتين يعني، أو بعد آية واحدة، يقول والرب السائر أمامكم هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعد. إذا الخوف هنا ضعف إيمان، والرعب ده ضعف إيمان وصغر نفس، يخلي الإنسان يقول لك أنا خايف من الشيطان. طب بعدين لو خفت الشيطان هيستعبدك وهيحرمك من كل شيء كويس، لكن أثق في قوة ربنا السائر أمامي، واللي وعدني لا يهملك ولا يتركك. كون الله يسير أمامي هبته تزعج الشيطان، زي ما بيقول في خروج 23 آية 27، أرسل هيبتي أمامك، السكة تنضف أمامي وتتوسع أمامي من كل هؤلاء الأشرار اللي عايزين يعرقلوني إن أنا أمشي في الطريق الروحي. الله يقويني ويقرضهم واحدة واحدة، يبعدهم عني خالص. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، اللي هم دول رمز للشيطان، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين يهربوا منك. مش بيقول قوموا إبليس فيهرب منكم. ربنا يدينا ان احنا لا نخف ولا نرتعب، ويكون لنا الايمان الكافي ان احنا نسلك في الطريق حتى ما نرث الارض المقدسه، اورشليم اللي فيش في الارض بقى، اللي في السماء، والمجد الابدي لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. الكنز بتاعنا النهاردة من رسالة يعقوب، معلمنا يعقوب الرسول، بيتكلم فيه على الإدانة. بيقول لازم بعضكم بعضا أيها الإخوة، الذي يزم أخاه ويدين أخاه يزم الناموس ويدين الناموس. هنا وضح أن الدينونة عبارة عن واحد مش عاجب أخوه، يتكلم عليه كلام وحش، بيحكم عليه وحاسس أنه هو مش مظبوط وأنه يستحق ويستحق ويستحق، بيزمه، يتكلم عليه، سوق سمعته. ودي الذات اللي جوه الإنسان بتخليه يبص للآخر بطريقة وحشة. قد يكون أخويا غلطان، لكن بيقول المحبة بتستر كثرة من الخطايا. لو أنا بحبه بجد هتلاقيني بستر عليه وبلتمس له العذر، ويمكن أقول أشجعه أعلمه أفهمه. فمش معنى أن أنا مدينش أخويا أن أنا مش عارف خطيته، لا، معناه أن مشاعري من جوه عايز أبنيه وبحبه وبرفق بيه. فإذن هنا هوت مش مفروض ندين إخواتنا بالمنظر ده، لأن ده عدم محبة وزاد جوايا لما فكر بالطريقة دي. هنا بيزود حاجة وقال لنا اللي بيذم أخاه أو بيدين أخاه بيذم الناموس ويدين الناموس. طب ليه كلام ده؟ أو بيقول لنا كده كمان اللي بيدين الناموس مش هيبقى عامل بالناموس بل ديان له. ليه اللي بيذم أخاه بيدين الناموس؟ لأن الناموس كله يتلخص في وصيتين. الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك بكل قلبك، كل فكرك، كل نفسك، كل قدرتك. والتانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ده نفس الأهمية مثلها. فالناموس بيوصي بالحب، والاتنين دول كده هوت يبقى يتعلق بهم الناموس والأنبياء وكل اللي اتكتب. فاللي ما بيعملش بالناموس وبيدين أخوه، ما بيحب، ما بينفذش الوصيتين دول، وما بيحبش أخوه ولا بيحب ربنا. فإذن هو ديان للناموس، مش عاجبه الناموس، وغير خاضع لله زي ما بيقول لنا. ويكمل في نفس الرسالة، رسالة القديس يعقوب، بيقول واحد هو واضع الناموس. كلمة واحد يعني هو الله اللي وضع الناموس، هو الله، وهو القادر انه يخلص ويهلك، يعني له سلطان وله عظمة لانه الخالق. فمين انت يلي بيدين غيرك؟ كأنك حطيت نفسك فوق الناموس وما خضعتش لله وتكبرت وبتدين الناس، مع ان انت مش الايه، ملكش سلطان، ده انت عبد مع اخوك. من انت يا من تدين غيرك؟ فاذا الصح بدل ما الدين انك تخضع للناموس وتحب وتخضع لله الواحد اللي هيدين الكل، وتسعد اخوك وتسنده وتحتمله عشان تبنيه، وبكده تبقى خاضع للناموس والواضع الناموس، وما تبقاش بالدين الناموس، ولا تبقى إنسان متكبر. ربنا ينجينا من إدانة ويدينا نحن نعمل محبة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: كده يا ابني 100 مرة قلتلك صاحبك ده مش هيجينا من وراه غير كل المصايب، ما بتسمعش الكلام ليه؟
3: يا ماما فكك مني بقى، هو صاحبي ولا صاحبك؟
2: فكك مني؟ شايف؟ شايف يا يوسف بقيت بتتكلم ازاي؟ بقيت بتتكلم بنفس اسلوبه ونفس طريقته، ينفع كده؟
3: يا ماما هي دي لغة الأصحاب، أنا آخد منه شوية، هو ياخد مني شوية كده يعني.
2: أنت منه شوية؟ لا لا لا، أنا لازم أكلم أبوك، لازم أكلم أبوك وأشوف هيقول إيه في الكلام اللي أنت بتقوله ده.
3: أبويا ما أنا عارف هو هيعمل إيه، هيلطشني لرشتين
2: ايوه
3: وهيضربني قلمين وخلاص خلص الموضوع يعني.
2: هو كده يا يوسف؟ طيب انا هكلمه واشوف ايه هيقولي في الموضوع ده. الو؟ ايوه يا سامح.
4: ايه خير؟
2: ابنك من ساعة ما خد الاجازة وهو كل يوم مع اصحابه، وخصوصا الواد الرخم اللي انت بتكرهه.
4: ايه ده؟ والواد ده عمل ايه معاه؟
2: ابنك كان لابس البنطلون الجديد ونزل يلعب معاه في الملعب، زقه البنطلون اتقطع يا سامح، واجي اكلم الواد يقول لي ايه ما تصدعنيش، وقال ايه فكك مني.
4: البنطلون الجديد؟ نهار ابيض، ده فلوسه لسه ما راحتش، ده انا بدفعها بالقسط، حرام عليكم. اديني الواد.
2: اتفضل كلم ابوك.
3: قول له انا نايم.
4: سامعك.
2: شفت شايف بيتكلم ازاي يا سامح؟ شايف اسلوبه زي اسلوب صاحبه بالظبط يا سامح.
4: قولي له ان انا سمعته وقعته سودة.
2: شفت وقعتك سودة، ولما يجي هيعرف ازاي يربيك ويأدبك.
4: اقفلي عليه الاوضة عقبال ما اجي، وانا هوريله مفيش مؤتمرات، مفيش كنيسة، مفيش رحلات،
2: ده ولا همه حاجة اصلا وعمال يضحك.
4: انا هوريله، انا هربيه من جديد.
2: الو رد يا سامح. الو؟ ما بيردش يا ابونا. عاجبك كده؟ أبوك قفل السكة في وشي وجاي لك هيخلي ليلتك سودة.
3: ما أكيد قفل، مش أنت اللي سخنتي؟
2: أنا اللي سخنته؟ يا واد بلاش كده، خليك مؤدب. أنت ما بقاش في أي احترام، بقيت تقلد صاحبك وخلاص يا يوسف، حتى أسلوبك ما بقاش هو أسلوب يوسف ابننا، وكله كوم. وفكك مني، ده كوم تاني يا يوسف، وكمان مش عايز ترد على أبوك في التليفون، ده أسلوب تربية يا ابني.
3: حرام بقى، فككوا مني بقى، أنا تهت.
2: تهت؟ لا لا لا لا، انا مش عارفة اعمل ايه مع الواد ده، كل حاجة عايزها بنجيبها له، كل حاجة عايزها بنعملها له.
4: فينه؟
2: بالراحة.
4: فين الواد؟
2: بالراحة يا سامح، مش كده، مش كل حاجة ضرب ورزق وش.
4: البنطلون لسه جايبه جديد.
2: انت اللي فينو. همك البنطلون ومش همك فكك مني. لا انت ما تضربوش.
4: قولي لي لا، ده انا لازم يعني، انت تسخنيني ده كله وتقولي لي ما اعرفش ايه ويقطع البنطلون الجديد وعمال يقول لي فكك مني وتقولي ما تسخنيش، ده انا هنزل فيه طح.
2: اسمع بس يا سامح، ده مش اسلوب تربية يا سامح. يا سامح بالراحة على الواد، وما بيردوش عليا ليه يا سامح؟ يا يوسف بتعمل ايه يا سامح؟
3: لا.
2: طب افتح الباب. لا. يا سامح كلمني.
3: لا.
2: يا يوسف
3: راسي.
2: يا سامح رد، مش كده، ده مش تربية يا سامح اللي انت بتعمله ده.
3: يا بابا.
2: يا ابني تعالى، يا ابني فينك؟ تعالى يا سامح، مش كده. يا سامح سيب الواد بقى، كفاية كده، عملت فيه ايه يا حبيبي؟ يا ابني تعالى يا حبيبي، عمل فيك ايه يا بابا؟ ايه اللي عملته؟ تعالى يا حبيبي بس.
4: ايوه كده.
2: بص انت عملت ايه في الواد؟
4: يوسف
2: ايه بس؟ انت عملت ايه في الواد؟ ما بيردش.
4: معقوله؟
2: يا يوسف
4: حصل له ايه؟
2: حصل له ايه؟ مش معقول اللي انت عملته ده، هو دي التربيه؟ هي دي التربيه؟
4: انت السبب، مش انت اللي قعدتي تزعقي وتقولي ما اعرفش عمل ايه؟ حرام عليك يا شيخ.
2: انا السبب ولا انت السبب؟ شيل ابنك وديه على المستشفى اما اشوف انت عملت ايه في الواد.
4: تعالى يا ابني.
2: شيل.
4: تعالى.
1: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر أرميا النبي بيقول فيه: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، بمعنى أن الإنسان مش ممكن يقدر يرسم طريقه ويمشي فيه زي ما هو مخطط له أو زي ما هو عايز، مش ممكن، لأن الإنسان قاصر وما يعرفش الظروف اللي بتحصل كل يوم وما يعرفش إيه مخبيه المستقبل. فبيقول كده صراحة: ليس الإنسان يمشي أن يهدي خطواته، لازم مع الأحداث اللي بتحصل دي ربنا يهدي خطواتي، يخليني أتفادى أحداث معينة أو أدخل في حاجات معينة أو في تدابير معينة. الله له خطة في حياة الإنسان، والطريق اللي بيرسمه هو الله، يرسم لكل إنسان طريقه وإزاي خلاصه، طريق خلاصه يرسمه له ربنا ويدبره له ربنا مش الإنسان. أحيانا الناس تفكر في طرق إزاي يكسب أو يعيش في الأرض في الأمور الأرضية، ويخطط ويتكتك ويدبر، ورغم هذا ما يقدرش يهدي نفسه. ما بالنا الأمور الروحية والناس اللي بتدور على خلاص نفسها، الله بيدبر خلاصنا. عشان كده لابد من القيادة، قيادة الله لنا، وده بيتم بروح الله القدوس اللي ادهولنا، روح الله اللي ادهولنا قال: لا أترككم يتامى، أديكم الروح القدس يعلم، يرشد، يبكت، يفهم الإنسان حاجات كتيرة، ينير، يعلن. فالروح القدس ده هو العطية الكبرى اللي يرشدنا فيها ربنا. فاللي بينقادوا بروح الله يقول لنا هم دول بقى أولئك أبناء الله. يبقى أنا ابن لله، لازم تنقاد بروح الله. طب هيقابلني في السكة مصاعب كتير؟ لا، ما تخافش، ربنا عارف ان هذه المصاعب اللي بتقابلك عارف ازاي ينقذك منها وازاي يحولها للخير، واداك الروح القدس عشان يتعامل مع هذه المصاعب. احيانا ما نظنه ان هو في مصلحتنا ما يكونش في مصلحتنا، وما نظنه ان هو ضد لينا ويعطلنا ما يكونش ده اللي يعطلنا. فالمهم هي هنا القيادة بالروح، ودي عايزة الروح القدس، صلوات بالروح القدس دايما. عشان كده بيقول مبارك الرب، بيبارك ربنا، يعني بيشكره وبيمدح ربنا واللي بيعمله ربنا، بيستعجب منه: يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا، كأنه شايلني وماشي بيا كده. وكلمة إله خلصني يعني اللي بيخلصنا. عشان كده مش عايزين نزعل لو لقينا في السكة مصاعب بتعطلنا، مشوار رايحينه، مشروع هنعمله، ضيقات جت، متاعب جت، نقول إله خلصنا هو اللي بيحملنا، مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلصنا. نزعلش، ما نتضايقش. في إشارة من ضمن الإشارات كده في المرور إن أنا أمشي معاه، يكتب لي سهم كده معوج، يعني أمشي مع المنحنى دوت. فأمشي وأطاوع وأخضع لكل أمور تيجي في حياتي مش أنا مخططها، جت غصب عني أو جت فرضت علي، أشكر ربنا، لكن أستعين بالله إن هو يسندني ويقويني ويكشف لي ويعلمني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 32، بيتكلم عن ربنا، وتشبيه التشبيه ده موجود في الكتاب المقدس في حتت كتيرة قوي عن ربنا، هو إن هو الصخر. وكلمة الصخر ده زي ما بيقول كده في المزمور: أساساته في الجبال العالية، صخرة كبيرة جدا في الجبال العالية. الصخر ده عايز يقول عنه إنه هو ثابت، فيقول هو الصخر الكامل صنيعه، يعني كل أعماله كاملة perfect، أن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه. إذن الله هو صخرة بمعنى ثباته، وبمعنى أنه هو دائم، وبمعنى أن الصخرة الكبيرة العظيمة دي كل أعماله أعمال عظيمة جدا. إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل، صديق خير وحنين، كله بر، صديق بمعنى مفيهوش حاجة وحشة، وعادل هو. وفي آية 6 يقول: الرب تكافؤون بهذا شعبا غبيا غير حكيم، بيكلم بني إسرائيل، أليس هو أباك؟ يعني هو الأصل بتاعك اللي انت خرجت منه ومقتنيك، هو عملك وأنشأك، هو عملك وإيه وأنشأك. بيقول في آية 39 ل 41: انظروا الآن، أنا هو وليس إله معي، مفيش حد تاني غيري، أنا أميت وأنا أحيي، أنا أميت وأحيي، بمعنى أن الحياة بإيديه والموت بإيديه. وفعلا مين يقدر يقول غير أنه خاضع تحت سلطان الله الذي يحيي ويميت؟ سحقت وأنا أشفي، وليس من يدي مخلص. يبقى الأشرار لما يسحقهم مين يقدر يخلصهم من إيده؟ فيش حد. إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حي أنا إلى الأبد. الله بيقول وبيقرر إن هو حي إلى الأبد. فهنا دي صفات الله التي يجب أن تكون في ذهننا، إنه عظيم، إنه عجيب، إنه قدير، إنه هو دائم وثابت للأبد، إنه هو في إيده الحياة وفي إيده الموت. حلو إن إحنا نرى الله حنين ولطيف، لكن لا ننسى عظمته وقوته. فهنا بيقول حي أنا إلى الأبد، إذ سننت سيف البارق وأمسكت بالقضاء يدي. هنا بيفكرنا إن هو الديان العادل اللي هيقضي القضاء العدل لما يجي يحاسب الجميع في اليوم الأخير. سننت سيف البارق وأمسكت بالقضاء يدي. وحتى قبل اليوم الأخير لو حب يعمل القضاء يعمله على الأمم. أرد نقمع الأضادي وأجازي مبغضية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من إنجيل القديس يوحنا الأصحاح 17 من أناجيل البرقليط آية 22 و23، بيقول فيها: أنا وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. إيه المجد له؟ اللي المسيح ادهولنا، اللي خده من الآب. المجد ده هو مجد البنوة، بس طبعا في فرق بين بنوته هو للآب وبنوتنا إحنا للآب. إحنا هو ابن بالطبيعة، مولود غير مخلوق، وإحنا أبناء بالتبني. والمجد هو مجد البنوة، القداسة والطهارة. طبعا في فرق كبير قوي بين اللي إحنا فيه، المجد اللي خدناه إحنا، ومجده هو. مجده هو مجد مطلق، قداسته وطهارته، لكن على الأقل إحنا خدنا من محبته الكبيرة جدا، الحب اللي فيه والعظمة اللي فيه، إنه محبة هو والآب. فصرنا إحنا كمان إدانا نشترك في هذه المحبة، ويبقى لنا محبة، والروح القدس يعمل فينا بهذه المحبة. فبيقول إن المجد ده اللي هي البنوة اللي خدناها دي، ليكون واحد، أتخلينا واحد كما إننا نحن واحد. إحنا مع المسيح ومع بعضنا بعض، يبقى في وحدانية، لأن ده الحب بقى اللي بيوحدنا مع بعض. وزي ما المسيح له المجد ابن الله وأبوه السماوي الآب واحد، فالحب بيساوي وحدانية، نبقى واحد. والوحدانية لها معنى جميل قوي. فبيقول لنا الوحدانية دي، بيقول عنها إيه؟ أنا فيهم وإنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد. فالوحدانية معناها إن مش ممكن نتجزأ، مش ممكن ننفصل عنه، مش ممكن واحد في الجسد الواحد يقول أنا لوحدي ماليش دعوة، مش ممكن. كلنا واحد مع بعض. اللي بيحس بيه أخويا بحس بيه أنا، واللي بحس بيه أنا أخويا بيحس بيه، وبنحب بعض ونعيش بعض. أنا بشوف نفسي في أخويا، أخويا بيشوفني في نفسه، وكل واحد فينا بيشوف التاني بالحب. ده جسد واحد اللي هو الكنيسة دي، بقى هي دي الكنيسة. لما هنروح السماء هنروح كلنا مع بعض في جسد واحد، مش كل واحد يروح منفصل لوحده، لا، هنروح في حب، في المسيح والرأس ونحن والجسد. مفيش واحد عضو محتقر ولا عضو بسيط، لا، الكل واحد والكل في محبة كبيرة. وبالوحدانية دي والحب ده، بيقول لنا هنا: ليعلم العالم انك ارسلتني. العالم يعرف معنى الارسالية بتاعت المسيح له المجد، ازاي يبان فينا الوحدانية والحب العظيم ده، نبقى متفردين بهذا الحب، ويبقى الحب ده جذاب للكل. ليعلم العالم انك ارسلتني، هتبان بقى الإرسالية وتمامها فينا من خلال هذا الحب. وأحببتهم كما أحببتني. المسيح أحبنا حتى المنتهى، زي ما الآب أحبه. الوحدانية والمحبة شيء مش ممكن ينفصل عن بعض. ربنا يدينا نحب بعضنا بعض في أسرنا وفي بيوتنا وفي كنيسنا، ونكون واحد. محدش يحاول يطلع بره عن الجسد الواحد، أو بره عن المجموع، أو يعمل حاجة ضد الجسد الواحد، لأننا جسد واحد يخدم بعض وبعض. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لآباد الآباد كلها، أمين.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح السادس من آية 1 لآية 4. فيه الحدث اللي حاصل إن كان التلاميذ كسروا المؤمنين الجدد، وبعدين كان فيه موائد بتتوزع للأرامل، فحصل ضعف بشري إن في تذمر من المسيحيين اللي كانوا في الأصل يونانيين على المسيحيين اللي كانوا في الأصل عبرانيين أو يهود، إن أرامل اليونانيين بيغفل عنهم في الخدمة، خدمة الطعام والعطاء، وده ضعف بشري. فبيقول في آية 2: فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ، مشكلة اتحطت قدام الاثنى عشر تلميذ أو رسول، دعوا جمهور التلاميذ وقالوا لهم كده: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. هنا نلاحظ أن الآباء ما كانوش بيبحثوا على مين الغلطان، ومش همهم أن هم يطلعوا الغلطان ويحاسبوه اللي انت غلطت وليه عملت كده، لكن كانوا بيتصرفوا بطريقة إيجابية أن هم يحلوا المشكلة. ودي تبين النعمة اللي كان فيها الآباء الرسل، زي ما بيقول المثل الجميل: بدل أن تلعنوا الظلام أضيئوا شمعة. ففكروا بطريقة عملية خالص، فقالوا لهم ما يرضيش أن أنتوا ما تردوش. وهنا بيحكموا الناس معاهم، بيقولوا لهم يرضوكم أنتم أن احنا نقعد نخدم الموائد وننسى المهمة الأساسية بتاعتنا اللي هي كلمة الله، ان احنا واللي بنقولها، وما نتفرغش للصلاة، ونقعد عشان ننظم الخدمة الاجتماعية. ودي بتبين معرفة وحكمة اباء الرسل، انهم عارفين مهمتهم الاساسية، لكنهم بنعمة ربنا ما تركوش هذه الخدمة ايضا. فاقترحهم اقتراح جميل جدا، وهو ان هم قالوا لهم كده: انتخبوا ايها الاخوه سبعه رجال منكم انتوا اللي هتنتخبوا. فالرسل ما فرضوش حد، لان الطرفين زعلانين، فقال لهم انتوا انتخبوا سبعه منكم، والسبعه منكم دول هيقعدوا ويحلوا هذه المشكله ويهتموا بهذه الخدمه. فيقول كده: ايها الاخوه انتخبوا سبعه رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة. مملوئين من الروح القدس، والمهمة كانت محتاجة حكمة. الروح القدس من ضمن عمله أن يعطي حكمة للخدام أو حكمة للناس، فهنا قال لهم مملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. سموها حاجة لأن خدمة محتاجينها، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة بحكمة عظيمة جدا. وجهوا الناس للحل وللإيجابية، وفعلا اختاروا سبعة، والسبعة دول مشهود لهم فيهم الروح القدس وبين الحكمة اللي فيهم. كان على رأسهم القديس العظيم استفانوس، أول الشمامسة أو رئيس الشمامسة وأول الشهداء. ربنا يدينا هذه الحكمة اللي كانت في أبائنا الرسل وظهرت في هذا الموقف، والإنجيل كتبها وسجلها، علشان إحنا كمان يكون لينا حكمة، ما نكونش بندور على إن إحنا ندين الشر وبس، لكن نكون بندور إزاي بإيجابية نحل مشاكلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، أمين.